0: ينزل يبان كله نعمي اندي زين فاني نما توبا اندي بناري كاني بلي سني ناوين سنتا وبسر قفلي سنوبا أبا أنا سمي عودا كاني اندي زين يبان كله نعمي اندي زين فاني نما توبا اندي بناري كاني بلي سني ناوين سنتا ubese kubulisa ngoba kwalabana semnyamuda asebona ngathi kubaliwe
1: ebuyaniBerry Wedding Buzz Brain
2: Niger FM 102.7 Original Niger.